0: مانيش عارف ما لو ان ما لحسات رك يسموح ايش نسهل ونرجع
1: يلا تن لنا بوزي ابو شيبون الشمال لو فتفس كل الشيرين شبخرت اليوم